تقديم تركة تجنب تقديم تقديم تجنب تقديم تركة تجنب تقديم تقديم